الميزان سلع زمد ليك سلن القبرك مقار لمتو ليك سراون اقرانا كي ديرو السان وين يجوس انا كي قدار ليك عشقا ليك ساون

الفن السك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن وطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

زيد لي شويق هادي بدون هاد السموسوس ميكسر ريحي وقرش وبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش يغدي الرد الخيق

الله ورنتم غارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التورا أو إذا كنت تغنين سخر مثل مخنون أما سنيت غفير ركسا يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن